السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه، واحفظ ولي العهد الدكتور محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمن كراجة ترنجانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhkanlah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, teguhkanlah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin sana. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Baik, demikian tadi khutbah Jumaat dengan tajuknya Istiqomah dalam Mengejar Husnul Khatimah yang telah pun disampaikan oleh khatib petugas iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Al-Khadir Ghazali. Terima kasih yang tidak tinggal kepada pihak pengurusan Masjid Abidin untuk siaran khutbah Jumaat langsung kita bersama dalam Masjid Abidin ini. Dan untuk setakat itu siaran langsung khutbah Jumaat bersama saya Sukri Ismail dalam rakan teknik yang bertugas hari ini Abdul Wahid dan juga Asmiza. Hingga jumpa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan rakan penyampai di Konti Utama Sukan FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Sukri Ismail kerana membawakan kita siaran langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini 12 Jun 2026 langsung dari Masjid Abidin Kuala Terengganu.

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kini saudara kita telah berada di penghujung tahun 1440.

0: 47 Hijrah. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi sebelum kita melangkah masuk ke tahun baharu Islam, tahun 1448 Hijrah. Peredaran masa yang begitu pantas mengingatkan kita bahawa usia kita semakin bertambah dan kesempatan hidup kita sebenarnya semakin berkurang. Justru itu, saudara, mari kita bermuhasabah terhadap segala amalan yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Kita baiki segala kelemahan, kita banyakkan taubat, serta kita berazamlah untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, yang berakhlak mulia, yang istiqamah dalam melakukan kebaikan pada tahun yang akan datang. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita pada saat ini memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه درنجانو واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه واحفظ ولي العهد الدكتور محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمن كراجة ترنجانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhkanlah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, teguhkanlah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin sana. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis laknatullah. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Baik, demikian tadi khutbah Jumat.

0: Dari FM Sarah Ceria, sebenarnya yang saya janjikan sebentar tadi, kita ikuti hidayah ulangan ataupun ceramah pilihan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Hazlin Ibrahim dengan tajuknya Bahagia di Dunia dan di Akhirat. Kita ikuti ceramah pilihan ataupun hidayah ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به إلى الجنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini nampaknya ramai. Alhamdulillah. Sama ada nak dengar ceramah atau nak tengok aku. Dia dua datang, ramai kerana nak dengar ceramah atau juga ramai kerana nak tengok ustaz. Selalu tengok dalam TV, pegang cermin TV je. Sekali ni ustaz betul-betul real, tak sangka datang. Aku pun tak sangka boleh mari sini. Setakat nawaitu at-tajawwala. Ya. Kerana niat makan-makan angin, memang minta maaf lah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, inilah maqadarullah. Apa yang Allah takdirkan kepada kita pada malam ini, saya sempat bersama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi inilah dikatakan rumah Allah, tempat manusia sentiasa bertemu Allah dan ingat Allah. Saya tengok tuan-tuan yang tuan-tuan zikir tadi tu, ya, Masya Allah, dengar bergema, seronok. Ada setengah imam ni kedekut, dia zikir untuk seorang-seorang dia je. Ilahna Rabbana Subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, akbar, akbar, akbar, akbar, akbar. Itu banyak imam kedekut buta. Ha, imam tadi baca masya-Allah. Ya. Itu bagus supaya orang boleh dengar. Memang ada orang kata bidah lah, tak bidah tu melantak ke demolah. Kita buat cara kita. Ya, kita zikir subhanallah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarruk kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjah

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا في